رهيب ساي إنواي كابون إنزا براهين جنكين فانتوالي أنتي أبريا واسي مين يني براكو فمينيا بابا نسمين تنيني ياسي بيين يي واسي مين يبني نكوين يي فيو دومانو ني أفرا واتانو مينيا أبن برافلهو Jesus.

شبرت اما نسي ويمين يا بابا يمجنين دي ويونيميا وسساني باسبرين اهاو نينا يا لديا جبنا وفهمنا الوالد تمينيا